0: الشعبي بشأن وضع الماء الخطير موجود حاليا في غزة. ألو؟
1: ديزولي، التليفون ديماندي ايتي تو بور لو مومون، فيي راكلي اولتيريورمون. الهاتف المطلوب مغلق.